تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

Radio Oxygène FM.

0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
4: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم لحكاية بدات.
5: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
4: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
6: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكمل.

اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العاد.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة

محليه السباح، إسباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistana fikoum ou nistana fi tafa'ulatkoum li qada tusalni

كل يوم على 31/10/80/90 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا أكسجين تونيزي وإلا حتى على الباج فيسبوك متاعي. محليكم قديش نحبكم وقديش نعزكم. على هذيك ننصحكم إنكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على أمل، وبالأمل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-89 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'azkoum. Ala hadhika ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شعبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، نسمعكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. التحية كل متتبعي الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفلام، نحييهم أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبحوا على توت ليكيب اللي معانا، زميلتنا أمل إبيبي أم آدم، عوض فرعوني والفجندوبي وكل أسرة أكسجين أفلام. نقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وربي يحفظ إن شاء الله بلادنا من قلوب الحاقدين والحاسدين والمحتكرين أيضا للعديد من السلع والبضاعة. اليوم السبت 29 أوت 2026، 16 ربيع الأول 1448 التوقيت مستمعين الغالين، التوقيت الساعة 6:46. كما تعودنا دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. مستمعين الأوفياء، أخونا الراكب وأختنا الراكب، سائق وأختنا السائقة، ما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. اللهم إنك حسبنا ووكيلنا وقوتنا وضعفنا، يا رب أنت جابر كسرنا وأنت من يطيب جروحنا، لا تجعل حاجتنا بيد أحد من خلقك، واكفنا بك عمن سواك، أمين يا رب العالمين. ساعدت في حاجة هكا في جريدة ولا حاجة، تلقى إنسان مواطن كما في قليبيا يتبرع بالماء مياه معدنية للعابري السبيل، لا صف ولا دزان ولا احتكار ولا حد شيء، مجانا يعني بدون أي مقابل، سواء الناس كي تعمل في الخير يعني بدون أن يريد ما يحبش كل يذكر له اسمه، الناس تعمل في الخير، الناس أيضا معناها ساعات الإنسان عنده شيكة متعمى يقسمها مع جاره، هذا هي الإيثار اللي أكدنا عليه دين الإسلامي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صدق الله تعالى. هذه من الآيات اللي تحثنا على الإيثار، على أنه نقسم الحاجات الباهية مع غيرنا، كما القصة متاع في غزو من الغزوات، جات من مرابش تعطي تسقي في الجرحى الماء، تمشي الأولاني سمعت هو الأنين متاعه والتألم، قال لها برمشي البحذية، واحد قاعد يتألم ويئن من العطش وأيضا من الآلام تاع الجروح، مشات هي للثاني، الثاني زاد بعثها للثالث، ثم زاد مصاب آخر من الصحابة الكرام، يعني قال لها بكشي أن الثالث ذا كان محتاج الماء أكثر من نحن الزوج، يعني كيشت هي الأخراني بالكل، أعطته شرب، كي رجعت هي للأول والثاني والثالث، فقهم

فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يعني يحثنا على الصدقة السرية كي تعاون وتعطي وتضحي، مش لازم إنسان يظهر في التصوير أو صورني بالبورتابل هل عاونت فلان وعملت فلان. إن شاء الله نكون اليوم متألفين متعاونين متضامنين في البأساء وفي الأفراح وفي عكس الأفراح، وربي إن شاء الله يهدي الناس اللي تحتكر. والحمد لله فهم حملات أمنية كبيرة متاع مراقبة للناس اللي تبيع في الماء وبرشة حاجات بأسعار يعني فاتورة يعني مضروبة في الثلاثة ولا في الأربعة، عيب وحرام. ونخاف وربي، وربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في النهاية نقول يا رب في هذه الأيام المباركة ارحم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن كانت لهم أفضل علينا يا رب، متعنا بالصحة والعافية. يا عظيم من أراد ببلادنا شرا فاجعل كيده في نحره، يا عظيم احفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. خليكم مع زميلتنا الفاضلة طيبة أمل ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيلي اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 28 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزو.

0: نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سلم للتلكار تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سلم للتلكار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سلم للتلكار، احجز سيارتك تستنفك. أنفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
1: ياخي شبيك متغشة هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-39-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
0: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي دبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

كونسرت من أرض الجلي مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: أنا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: 7:23 دقيقة صباح الأنوار والخيرات. مرحبا مرحبا بالجميع، أسعد الله صباحكم بكل خير سادة المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا مع دلموجتو على موجتنا. دونك مرحبا بكم الناس الكل مع جديد من برنامجكم ماتينا السبت ماتينا للويكند، برشا فقرات تستنى فيكم كالعادة والعويد. ما عليكم كنت تعادلوا موجتكم علينا وتسمعونا لحظات مع الفاصلة الشهري، ثم مكملين ومواصلين في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكند، وين باش نحكي ونكملوا بقية الفقرات متاعنا كما دعاء الصباح وأذكار الصباح وزادة كيف كيف حالة الطقس وغيره من الفقرات. ما عليكم كان تعادلوا الموج علينا وتسمعونا وما تبعدوش لبعيد، هذه هي الموجة الوحيدة، موجة إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات،
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
5: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
6: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبطوا، تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك اقرب ولا تحب تجدد سالتك، اسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة جميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
7: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.
10: صناعي وتابع الضمان.
11: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان.
10: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
11: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
10: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
12: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
13: الو
14: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
13: شكون معايا؟
14: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
13: اما منين نبدا؟
14: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجواله، والكثير من المجالات. اوميغا فورماسيون في بنزرت عماره الشوارع الاربع. التسجيلات مفتوحه، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
15: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا من جديد بكل المستمعين والمستمعات. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا عاد المشتعلين. ان شاء الله صباحكم مزيان، ان شاء الله صباحكم تتحقق فيه برشا اماني واحلام في هذا الصباح المبارك. مرحبا بكل حد اختار انه عاد المشتو على مشتنا يسمعنا. مرحبا بالناس اللي قاعده ربي ماشي باش تخدم، ماشي باش تقضي قضيتها. دونك ان شاء الله ربي يعين الجميع. بعد شويه باش نعطيكم حاله الطقس خاصه في بنزرت، فما بحر ولا ليه، هل يعوم ولا ليه، هذه كله أكثر تنتعرف عليه بعد شوية ونأخذ كل التفاصيل. دونك قدوا معنا رجعين متواصلين في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. موسيقى

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.

0: Ma Box 5G, élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ألو؟
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
4: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
4: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك.

0: تكي إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
3: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: ساعات بتمنى
1: اني 28 دقيقة. هذه هي واردة بتونس بيك، انتم زادة تتونسوا بينا وحنا زادة نتونسوا بيكم زادة المستمعين المستمعات. خلينا نمشي وتدو سويت نحكيوا على حالة الطقس واكثر في ميتيو
2: ميتيو ميتيو.
1: فوالا دونك في ميتيو نحاولوا نحكيوا على مختلف المعتمديات في ولايه بنزرت، وخاصه زاد كيف درجه الحراره وين باش تنقص وين باش تطلع في بقيه المعتمديات. البدايه باش تكون في العاليه اللي باش تكون درجه الحراره اليوم 40، ان شاء الله 38 نهار الاثنين، ونهار 3 باش تكون 36، دونك باش تنخفض درجه الحراره. نحكيوا على سجنين باش تكون 40 درجه الحراره اليوم، نهار الاثنين باش تكون 38، دونك ابارتير من نهار الاثنين باذن الله في مختلف المعتمديات باش تبدا تنخفض. زاد كيف كيف اليوم فما حراره لكن ماهيش كيما الحراره اللي شفناها وشهدناها، نحكيوا على الاربعاء والخميس اللي هما يعتبروا المؤشر نتاع قياس نتاعنا لدرجات الحراره على هالاسبوع هذايا. سينا في منزل بورقيبه دونك اليوم باش تكون 43، لحد باش تطيح 40، نهار الاثنين باش تطيح حتى 38، ونهار ثلاثة باش تطيح بالكدا باش تولي حتى 37 درجات الحراره. سينو باش نمشيو لراس الجبل وين باش تكون 37 اليوم، نهار الاثنين 36، سامحوني نهار اليوم 37، دونك نهار الاحد 36، نهار الاثنين 34، دونك تقريبا باش تكون في معناها في المعدل هذايا درجات الحراره ماشيه وتنخفض اكثر، دونك معناها تولي درجات الحراره مقبوله مقبوله برشا في معتمديه راس الجبل ملائمه وقت اللي نحكيو على 36 و34 حقيقة باهية وباهية برشا درجة الحرارة. سينا باش نمشيو لبنزرت الشمالية، دونك إن شاء الله نهار السبت باش تكون 37، نهار الاثنين 35، نهار الثلاثة 36 درجة. نحكيو على بنزرت الشمالية، نصور زادة شوية من المناطق المجاورة لبنزرت الشمالية اللي هما اللي تابعين بنزرت الجنوبية، نصور معناها نفس الجو نفس الريتم خاطر ماهمش بعاد على بعضهم، دونك نحكيو على المناطق اللي مجاورة بنزرت الشمالية واللي تكون تابعة معتمدية بنزرت الجنوبية. نمشيو لغار الملح اللي باش تكون درجة الحرارة زادة كيف كيف طايحة بالقدا، نحكيو اليوم 36، نهار الاثنين نهار الاحد 36، ونهار الاثنين 34، زادة كيف كيف رفرف باش تكون في حدود 37. مطر اللي تشبه شوية المنزل بورقيبة اللي فيها ارتفاع في درجة الحرارة، ولكن إن شاء الله بداية الأسبوع القادم باش تبدا درجة الحرارة في الانخفاض، دونك اللي نبشركم به إنه درجة الحرارة ماشية في الانخفاض. وكيف كيف زادة مهم برشا وإحنا نحكيو على إنه فما هكا تحسن ملحوظ، راهو نعاودو نقولو مقارنة بنهار الخميس ونهار الاربعاء اللي هما يعتبروا المرجع الحقيقه نتاع ارتفاع معناها الكبير نتاع درجات الحراره، تعتبر الحقيقه من هنا حتى ان شاء الله لمفتتح الاسبوع القادم نحكيو اثنين وثلاث معناها درجه الحراره باش تكون ان شاء الله مقبوله مقبوله برشا. زاد كيف كيف الحمد لله فما النسمه فما الهواء، دونك الحمد لله بالحق الحمد لله بصفه عامه، الحمد لله والشكر لله خاطر درجه الحراره بدات تنخفض. خلينا نمشيو نحكيو بصفه عامه كيفاش باش تكون درجه الحراره. دونك طقس السبت 29 أوت 2026 يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، تتفرع آخر النهار نحو جهة الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتوصل 45 درجة بالجنوب الغربي. البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب والمرتفعات وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لكم على الاستماع، شكر كبير للجميع، قدوا معنا راجعين متواصلين برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند.
3: Orange boost t'il rentré le floué.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي لونتري بالفروات. عندك اورانج

0: ماتينال السبت كل نهار سبت من 6 نص نهار مع عواطف العود
1: 8-19 دقيقة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. دونك خلينا نمشي نتعرفوا على حالة الطرقات نتاعنا في معتمدية مختلف معتمدية ولاية بنزرت، ونمشي نعمل نطلع على الوضعية المرورية هذا كله أكثر في فقرتكم بوان غوت. في بوان غوت لليوم يكون حاضر معنا تاكسي سي خالد الغربي. صباح الأنوار، مرحبا بك يا سي خالد.
2: مرحبا بنتي، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا بيك، نورتنا. دونك خلينا نتعرف الساعة قبل كل شيء على حالة الطرقات متاعنا. بكري مع زملائي في التنسيق قلت انه فما مشكل على مستوى الطريق في برج طالب، يظهر لي مازال مشكل كبير برشا. هو ماهوش الطريق هذاك، ولكن من بين الطرقات اللي تقلق برشا اليوم التاكسيستية والناس اللي تخدم غادي.
2: نحب نقدم ساعة تحية أختي لكل شوفير قاعد شاد الفولون طوى من شوفير تاكسي اللواز المغربي ونعنيهم اللي الحمد لله الصيف بعدها لاباس ونسميه سلكناه بالرغم اللي شفناه سنة نتاع الطرقات نتاع الحفر ونتاع اللومبوتيات. تعبنا كيف سنة رانا تعبنا في هيك تعبنا وال يعني كلي الحمد لله تعبنا لاباس المنام السخانة ولا مبوتياج ولا ايه بس نحكي على الطرقات في بنزرت.
1: ايه
2: مثل انا مدير الجهوي للتجهيز ولا سيد معتمد الجنوبية ولا سيد رئيس المركز الجنوبية عداوا من طريق برشطالب ولا ما تعداوش شاول البحر ولا ما مشاوش. احنا السيف كامل نكرهها بتتهز وتتحس طريق على مستوى طريق برشطالب مدخل طريق الجبل الكبير. اليوم 3 أشهر الناس جاية من كل بلاد زي الرسائل لو انتم تولى عليها ما شاء الله عليكم، يعني عملتنا دعاية للولاية بنزرت لبحر وسياحة ولاحد الناس جات من كل فاشل عنيه زي البنزرت فيك دي البنزرت محذر له وانت طريق داك اليوم طريق برشتان بوقتي الكريستر ما يحبوا نطلعوا غاديك طريق بوزاري والمرازيق مدخل سياحي زي ده ولك مرة شوف وقتي الحال احنا شحذرينها بنزرت باش انتم تسوعين الناس يجيوا يجيوا يجيوا وفي الاخر تجيوا من هيك كثر كهفتوا يراو وين من وين. انا نشوف في سيد رئيس الجمهوريه يشوف فما خلل يخرج واحد ويعارك وياخذ قرارات. احنا مسؤولين في بنزرت وين؟ انا باش نقدم تحيتي ان انا زوج مسؤولين في بنزرت اللي هما السيد الوالي وسيد معتمد منزل الجميل تحيه كبيره وبوسه على الجبين قاعدين يخدموا في خدمه جباره زوج من الناس هذوما. السيد الوالي انا وين نمشي نلقاه ودعيناه وعلى على على على على على على الرئة نتاعك المفضل طلبنا منه كوقفة باش يحل لنا المدخل نتاع السبيطار ومنه هو الوزير الداخلية وموثق الشيء هذايا. بعد 3 أيام وقتي تحل الطريق نتاع نتاع نتاع السبيطار هذاك وتحلت المشكلة. اليوم في نعيم احنا نعيشوا في السبيطار هبط لك اليوم وديما تو دروا وكينا رواحنا اللهم صلي على النبي. طلبناه في القنطرة طلعت العشرة نتاع الليل احنا في رمضان كوقتها قلنا للسيد الوالي راهي وقت خدمة وقت هبوط نتاع ناس خذا قرار ولا تطلع من الساعة نتاع الليل القنطرة. بارك الله فيه هذوما نشكر عليهم برشا
1: هذوما هذوما
2: وقاعد يخدم صح
1: هذوما
2: مش قاعد يخدم اختي اللي مش قاعد يخدم مش قاعد يدور هو سيد معتمد بنزرت الجنوبية. قول له فيك يا سيد معتمد اخرج من بيروك وشوف الحالة تاع بنزرت الجنوبية اخرج شوف سيد رئيس يخرج انت علاه ما تخرجش ايش اشوف طريق طريق بنيفه هكا مدخل نتاع طريق رئيسي هكا ها لو شيخ على اليمين وعلى اليسار وضو طافي وحالة تسكير ربي. ايش اشوف طريق بشاد وشوف الناس كيش كلاوه الطريق على اليمين وعلى اليسار بالبني اليوم ولا يشكل اختر على المواطنين ايش ولا تبني في المد وين مدير تغيير وين اللي لين وين اللي دار وين اللي دار شو ما يخرجوش رئيس يخرج وين ما يخرجوش اختي حتى المسؤول بخلاف الزوز مسؤولين هذوم ونعم ونازع دعوة لسيد معتمد بنزرت الجنوبية وكله برقوم بزيارة معتمدية منزل الجنيه وشوف الناس تستخدم وشوف
1: بنزرت الجنوبية بنزرت الجنوبية ما نجمش يعملها زيارة معناها في منزل الجنيه
2: هو يخرج مش زيارة يخرج
1: ما هيش تبعته هو تبع بنزرت الجنوبية
2: بالميزانية وقت
1: معك فهمتك. اسمعني يا سي خالد، انا نفهم بعضنا. شوف، وانا خليتك معناها من المجال انك تحكي غير اذاعه اكسجين فين هي صوتكم، لكن فما هكا صار لبس صغير. هو معناها معتمد بنزاره الجنوبيه، تابعته بنزاره الجنوبيه، ما نجمش يمشي يعمل زياره للمعتمديه تاع منزل شمال.
2: شوف الناس كي تخدم وقت، شوف
1: اللي تبعها، اللي تبعها هو معتمد منزل شمال. دونك الدعوه موجهه لمعتمد منزل شمال انه هو يمشي يعمل زياره ويتفقد ويشوف النقائص والاشكاليات.
2: شوفي حاجه برك، انا شوفي سيد الرئيس الجمهوريه يتنقل في كامل الجمهوريه ويمشي ويقف ويشوف ويعاين ويقرر. هذا رئيس الجمهورية على رب السلطه ويخرج. تقريبا اجى وسط البلاد، اجى وسط البلاد ترعى ابن خلدون قدام استوديو النجوم وقت، مش حفره. اما انا نحكي على حفره، نحكي على بير. بير كان نهار واحد شنو كارتير من نقطه تفلق له بالزيت. تفلق تكتل الماء حفره ما راهيش. هذاك الشارع هذاك كله لازمه باش يتحفر وباش يتبدل. شارع الجزائر من غاديك تدخل للسيتيل داخل مدن جنس، كنت الدنيا كل يوم حفر. وين الانترتيان بنت؟ وين ما كنا نشوفوا في ناس بلدية هكايا برويتة وكذا وغريفين ويسكروا في الحفر ويسكروا في الحفر. بدي الكرابة راهي مشات اخت. الفترة مع الشدة ست اشهر راح. الترياضو الريتيل ديركسيون واحد كله السيبارات كل قاعدة في ست اشهر وبدري. كيفاش نصوروا احنا يا رسول الله؟ راه بزاف ب 100 مليون تقول لك كبير مشيوخ تتشوكا تتصدم ما تنجمش تنجم. حي حشيت طريق هاكم تشوفوا فيه برشا بلايص تهرب منها.
1: طريق حفر مهر زاد، طريق حفر مهر اللي سنوات وسنوات راح نحكوا عليه ما حدش يتقد.
2: ما تنجمش كله ديوتانيت، كله طريق مبروم وطريق كيفاش مش باش يحطوا له قدراه. شوف البحيره وقت وين الحلايب اللي غوفوها اللي غاديك كرهبه تتهز وتتحط. وهو طريق عليها طريق هكاك يا رسول الله. ترى راهي الناس عالم هرب بينا ياسر وحنا مازلنا قاسيو في طريق رمبوان دقي.
1: هو اللي ما تفهموش يا سي خالد وتفاعل معاك، هو علاش اليوم وقت اللي احنا حكينا في برشا نقاط، يعني طبعا عندنا قديه وقديه واحنا نحكيو على حاله الطرقات وكل ما تلقاش تمشي، وقت اللي تتواصل تقول يا الاداره الجهويه تجهيز ببنزار تتفاعل معنا في مختلف النقاط في مختلف كل معتمديه في ولايه بنزرت، انا عندي مشكل وعندي طريق خلينا نقولوا سقاط ما ينجمش يعدي الكراهه بشكل اليوم. اليوم من المواطن ماشي خايف على كرهبته ولا يرعش على كرهبته، خاطر هذيك هي وقوته اليومي ومصدر رزقه اليوم، يلقى روحه ولا الكرهبه ماشيه في الخساره اكثر من هذا الكل. علاش وقت اللي احنا نوجه نداء على ما يتفاعل معنا حتى المسؤول هذا هو اللي ديما نطرحوه معناها وما نشوفوش التفاعل نتاعهم يصير على ارض الواقع. وقت اللي نحكيو على وضعيه وبنيه تحتيه كارثيه في مختلف المعتمديات، فماش بلاصه ما تشكوش معناها من النقائص هذيا. بالحق نلقاو الاشكال هذيا قاعد يتكرر. دونك مشكل كبير، يعني انت ممكن في اقل من 5 دقائق سميت لي يكون قديش من طريق قاعدين تعاني منه يا سي خالد وغيره من الطرقات اللي مازالت معناها ربما ما تكملهاش.
2: اللي كيما نقولوا احنا اللي باهرين للايام، اللي احنا كيما نقولوا السيركوي نتاعنا احنا ما فيش طرقات اللي ما نمشيوش فيها. يعني ما نعرفش انا يعني علاش هكا، علاش هكا تو احنا نجي نقول احنا نقولوا على جربه سوسة جوهرة الساحل وهكا ولا لا؟ بنزرت البيا علاش احنا نتاع الشيء هذا يا راه؟
1: افكتيفمون هذا هو المشكل هذا اللي يوجع القلب يا سي خالد. نشكرك برشا، تحيه كبيره ليك وتحيه لكل التاكسيستي واللوجيستي والناس الكل اللي قاعده تسمع فينا وقاعده تخدم على رواح على الفولون كما انت وجهت لهم التحيه. ان شاء الله ربي يعينكم الكل وان شاء الله ربي بالحق يجريها على الصلاح، خاطر اليوم وقت اللي تحكي بالحق على وضعيه كارثيه نتاع الطرقات ما تنجم تحكي وما تنجم تقول كان بالحق لازم تفاعل جدي مع مختلف المواضيع اللي تتطرح ولازم تتجاوبوا معنا، خاطر مش فايده انه تسمعوا فقط وما نشوفوش حتى تدخل ملحوظ وجدي على مستوى الطرقات. كل طريق كان كل طريق يسنى مشروع لسنة اعتمادية، هذا الناس بيريد الكل عندها سنوات وهي واقفة، ما على الأقل منعونا طريق ولا زوز يخدموه على الأقل. تو كي تمشي تسأل تقول هذا الطريق هذاك يسنى في المشروع، الطريق هذاك يسنى في الأشغال، الطريق هذاك يسنى في الاعتمادات، هيا البلاد الكل تستنى عاد. المواطن قداش باش يستنى؟ اسكو الكراه تستنى؟ اسكو التاكسيستي يستناو؟ الواجيسي باش يقعدوا يستناو؟ الناس اللي تخدم معناها بشكل يومي وتتعدى وكرهبها معناها جديده وكرهبها مزاد كيف صلحتها وتتخلص عليها في فلوس ما هي فلوس باش تقعد تستنى؟ لا ما تبش نقعدوا نستناو في البلاد هذه، على الاقل منعونا مشروع ولا زوز، على الاقل حتى زوز كياسات قدر ربي. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، شكرا لكم.
3: Maxbox 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
4: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية من هنا خرج الأصفر واللقح لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم هيا شد عندك معك يتعدى عمري بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني وانتي أفيون في راسي عمري بلونك مترسي جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي معك يتعدى عمري لكلنا أبونات

فنيح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أورانج بوستي لغونتخي بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لغونتخي بالفروات. عندك أورانج.
2: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.

0: يحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.

0: ماكينة للسر، كن هرسبت من 6:30 نهار مع عواطف العمر.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا مرحبا، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا مع درموشتو على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، تحية للجميع. دونك نحكيو على حملة تبرع بالدم بالمكتبة القرآنية بجمع الهدية منزل جميل، دونك اللي تنظمها التنسيقية الجهوية بولاية بنزرت مع المركز الوطني لنقل الدم بتونس. دونك نحكيو على حملة تبرع بالدم من 30 أوت 2026 بالمكتبة القرآنية بجمع الهدية منزل جميل. دونك العادة والعوائد، كل ما نحكيه على الحملات هذه متاع التبرع بالدم إلا بيكون حاضر معنا سي عبد الرزاق نجمار المنسق اللاجئي لحملة التبرع بالدم، يعطينا كل التفاصيل. صباح الأنوار سي عبد الرزاق، مرحبا.
2: صباح النور أختي، مرحبا بك ومرحبا بإطارة أكسجين أفهم وكافة المستمعين بولاية بنزرت.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. دونك مهم برشا إنه إحنا نعملوا لابيل للناس اللي قاعدة تسمع فينا، تبرع بالدم أجمل تبرع وأنبل تبرع. دونك إن شاء الله وين باش تكونوا موجودين، كيفاش باش تكون العملية، التفاصيل أكثر كيفاش؟
2: وأنا اليوم إحنا توها موجودين في المكتبة بجامع الهداية، بدينا بتحسيس المعلقات باش نوزعوا المطويات. معنا الشباب الناشطة التنسيقية والكشافة زادا محاضرين، وباش يخلقوا علينا كشافة وجمعية صيانة المدينة وجمعية قرآنية باش يقوموا بالدعاية اللازمة للحملة تبرع بالدم اللي هي تندرج ضمن البرنامج الصيفي للتنسيقية الجهوية بولاية بنزرت.
1: وي افكتيفمون، يعني برشا من اطارات الطبيه وحتى يعني شكون اللي قايمين بقسم الاستاجيل وكل يقول لك مهم برشا اليوم قداش مستحقين دم ولو قد ما نتبرعوا شويه. دونك نحب من خلالك نحكيو بالحق على اهميه التبرع بالدم، اهميه بالحق انك تعطي قطره من دمك، هذيك تنجم تنقذ ارواح، معناها برشا برشا ناس يكونوا مستحقين في لحظتها. دونك اذا كان انت في مقدورك وتنجم ومعناها وصحتك لاباس نجم تتبرع بالدم، خاطر فما شكون يقول لك نحب نعمل صدقه نحب نتبرع، بتتخيل ناس ما عندهاش برشا فلوس، ولكن كيف تتبرع بالدم نتاعك انبل واروع واحسن تبرع واحسن صدقه تنجم تعطيها، كيف ما نعرفوا الناس الكل اللي يحيي معناها روح وكانما احيا الناس جميعا.
2: والله هو تبرع بالدم احنا حاجياتنا ماشيه تنزيد حاجيات الدم خاصه في الصيف، الصيف مختار برشا مؤسسات تسكر برشا معامل ما تخدمش، دونك ملتجيو نلقاو شكون الجمعية ولا الهيكل اللي باش يخدمنا بالحصول على الدم. هذه الحملة تبرع بالدم عندها خصوصية، خصوصية أولا خصوصية في تحذير للسنة الجديدة، دونك ناقصين احنا الدم وهذه باش تدخل البنك الدم تاع ولاية بنزرت.
1: المستشفى
2: الجامعي الحبيب بوغتقو في بنزرت
1: احنا
2: حاجيات كبيرة. الدم دونك هذا الدم مش باش يمشي للمركز الوطني للدم، لكن باش يمشي البنك الدم نتاع المستشفى الجامعي الحبيب بوغتقو في بنزرت نظرا للحاجيات نتاعو الكبيره في ماء الدم. دونك وقد ما نحيو الدم قد ما نعطيه ديما شويه، خاطر الطب تطور برشا في تونس، تطور في بنزرت تطور، حاجياتنا كبرت واحنا مسؤوليتنا كبيره في تحسيس الناس على الاقل كي ما يجيش في الحمله نحسوه اللي فما نقص في الدم، نحسوه اللي هو قادر باش يعطي، اللي هو قادر باش يعطي البهجه للمريض، اللي قادر باش يعطي البهجه الاولياء الطبيب الاولياء نتاع المريض، باش يعطي الثقه للطبيب شويه يخدم على راحته وننزل كل شوي كل واحد من جهته هكاك نكونوا قمنا بالواجب نحو المريض اللي قاعد يتسلى فينا في القطرات نتاع الدم اللي باش نلموه. واحنا توا نتكلم فيك راهو فما برشا حاجات مطالب نتاع الدم اللي قاعده تمشي لبنوك الدم وياخذوا في الدم، ماذا بينا احنا يكون الدم يسبق قبل المريض.
1: ان شاء الله ان شاء الله اهم نقطه الدم يسبق قبل المريض باش المريض كالعمليه نتاع الشفاء نتاعو تتطور. دونك ان شاء الله بالحق يلبيوا النداء السيد المستمعين والمستمعات، وحنا عندنا ثقه كبيره فيهم. حاب نشكرك برشا، ان شاء الله غدوه باذن الله باش نكونوا حاضرين معاكم زيدا كيف سي عبد الرزاق نجمار وباش نتبعوا
2: زيدا. رجاء من اذاعه اكسجين افهم ماذا بينا البلاغ يتعاود وماذا بينا ان شاء الله نداء على اثرك المداخله هذه، نداء المتساكنين في المنزل جميل المنزل عبد الرحمن اللي عندي جميل، غدوة الحملة تبدأ من 9 حتى 4 مساء، أكل لما جمجة الصباح نجم فيه العشية
1: في جامعة الهدية
2: في الجامعة في المكتبة نتاع جامعة الهداية احنا موجودين في خدمتهم باش نستقبلوه وكشيلوا نسبة السكري في الدم فما عيادة طبية وبعد فما إطارات نتاع ثانيين نتاع ثانيين ثانيين باش ياخذوا العينات وبعد نعطيه وكل هدية بسيطة وقدموا له الدعم النفسي ونسموا العمل نتاعو الدم الدعم النفسي نكملوا له العمل نتاعو وإن شاء الله صدقة جارية للناس الكل ويعطيكم الصحة للناس الكل اللي المتداخلين لإنجاح هذه الحملة إن شاء الله غدوة نكملوا نعاودوا نتصلوا بكم ونعاودوا نبثوا البلاغة
1: أكيد غدوة وبإذن الله نتبعوا معاكم ونشوفوا بالحق المجريات وخلي نقول احنا زدناش معاكم الأجواء متاع يوم التبرع بالدم دونك ميرسي بوكو يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمت هنا سي عبد الرزق نجمار المنسق الجهوي لحملة التبرع بالدم دونك نحب نعاود نذكركم إن شاء الله غدوة تلقاوهم في المكتبة متاع الهداية بمعتمدية منزل جميل ونتلقاو غديك ليكيب الكل تحديدا بالمكتبة القرآنية بجامعة الهداية منزل جميلة يبدأ 9 متاع الصباح من تنظيم التنسيقية الجهوية بولاية بنزرت مع المركز الوطني لنقل الدم بتونس حملة تبرع بالدم نهار 30 أوت 2026 المكتبة القرآنية بجامعة الهداية منزل جميل أي حد يحب يتبرع ويحب يعمل تبرع نبيل برشا ينقذ به الأرواح ينقذ به الناس اللي مستحقة قطرة متاع دم تنجم تنقذ حياتهم خاصة اللي قدر وقت اللي واحد يعمل حادث كبير ولا يعمل عملية ويستحق برشا برشا دم دونك راهي القطرة متاع الدم هذيك راهي تنقذ أرواح وأرواح إذا كان أنت ترى في روحك تسمع فينا طوى وترى في روحك عندك القدرة أنك تتبرع ما تبخلش على خيرك لأنه هذا عمل إنساني نبيل برشا وعمل كبير كبير برشا عند ربي خاطر نعرف والناس الكل وقت اللي بالحق أغلب الوقت وأغلب كما قلت نعاود نذكرها النقطة أغلبية معناها الإطار الطبي وشبه الطبي ديما يتحدثوا يقولوا رانا مستحقين دم وبنك الدم بيدو يقول رانا مستحقين دم اليوم وقد ما ناخذه وباقي شوية دونك أنت إذا كان معناها ترى في روحك معناها القدرة ولا إمكانية كما تحدث سي عبد الرزاق نجمان ما فيها بس غديك دايوغ باش تلقى معناها إيكيب كاملة معناها موجودة غديك على ذمتكم هم اللي باش يعطيكم كل التفاصيل وباش يحاولوا بطبيعة الحال يواجهوكم ويواجهوا الناس الموجودة غديك الكل دونك فوالا ميرسي بوكو الناس كل اللي سمعتنا وتابعتنا في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند متواصل معكم ما تبعدوش البعيدة
3: وانتي في بلاستيك تنجم ترجع الضحكة لغيرك وتنجم ترجع الأمل وتعطي الحياة في لحظة فارقة قطرة دم من فعل خير حاجة مش صعيبة أما تنجم تنقذ بنادم في لحظة صعيبة اتبرع وعمل اللي عليك في اللحظة هذه فما شكون تاعب يستنى فيك التبرع بالدم أجمل تبرع التبرع بالدم أنبل تبرع.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا بعد الموجة على موجتنا. خلينا نحكي على بلاغ مهم. دونك مواطنة اتصلت بإذاعة أكسجين أف إم تقول بوها رجل كبير ضيع مفتاح كرهبته في منزل بورقيبة، فيه بورت كلي مكتوب عليه فورت، دونك فماش تقول ولد حلال يلقاه ويرجحوله ويتصل بها على الرقم 98-194-919. نعود نقول دونك 98-194-919. نعاود نذكر البلاغ هذا. دونك رجل كبير ضيع مفتاح الكهرباء نتاعو في منزل بوركيبة، مفتاح الكهرباء فيه بورتيك اللي مكتوب عليه فوق، دونك تقول فماش شكون ولد حلال يلقاه ويرجعه له، يطلبوا على الرقم 98-194-919. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، شكرا لكم، متواصلين لحظات مع الأنغام هذه ثم راجعين معكم مكملين في برنامجكم ماتينال السبت.

0: مع أورانج بوست الرنتري بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفروات. عندك أورانج،
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشه هكا،
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غماقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولي.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضبوط. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس، لا فورماسيون فيت بور فو.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين

0: 072-413-913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com والليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيبورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوران توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: ألو؟
6: ألو، صباح الخير. حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
6: أنا مستقبلك. اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
6: بداية من أوميغا فورماسيون.
7: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيف، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عواطف العوني، نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني، نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. صباح الانوار، صباح الخيرات، رجعنا لكم متواصلين معاكم، متواصلين مع كل المستمعين والمستمعات. البارح شفنا تساقطات هامه للامطار، الحقيقه مش كبيره برشا، ولكن هكا برشا ناس تناوشت وفرحت بها، سورتو اذا كان نحكيو على مده كبيره وحراره كبيره معناها عشناها الفتره الفارطه. دونك مهم برشا وقت اللي نشوفوا الامطار هذه نفرحوا بها برشا ونستبشروا بها خير. ان شاء الله يا رب تكون أمطر خير على كل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله إن شاء الله الخير جاي في سبتمبر. كيف نحكيه على التساقطات القادمة للأمطار وقت اللي حكينا في برشا مناسبات، وقلنا إن شاء الله شهر سبتمبر بش يكون شهر الخير على تونس وعلى الأمة الجمعاء. كيف نحكيه على الخيرات اللي جاية والأمطار اللي جاية اللي تحدث عليها المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو نحكيه سبتمبر زي ذلك، كيف نحكيه قراية دونك في الإطار ذي. وزارة التربية تحدثت وقالت أنه صاير تقدم في طباعة الكتب المدرسية بنسبة 93%، وانتحدثت وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأنه نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت نحو 93%، وقالت أنه نسبة توزيع الكتب المدرسية على المراكز الجهوية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. دونك نحكي على أيامات قليلة تفصلنا على العودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجح تلمدة الكل مع القصان متاع الضوء. زادة كيف فما أولياء اليوم يمشيوا يرسموا تلمداتهم، دونك باش يرجعوا يقرأ ونعرفوا. صحيح ضغط كبير يعيشوا الناس الكل مع بطبيعة الحال انقطاع متاع التيار الكهربائي، دونك يبدو لي فما شكون حتى مأجلين هذه الحكاية هذه حتىش أول سبتمبر. يقولك أول سبتمبر تمشي رسم أولادي بتاتخ معناها تطيح سخانة شوية، وزادة كيف يتنحى القصان متاع الضوء، لأنه مع القصان متاع الضوء يبدو لي العملية تولي صعيبة برشا في حال إنه احنا نحكيه على التسجيل متاع التليمتات. دونك في الإطار هذية صار تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية، ونبلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 لغاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم أبلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموعة التلاميذ. وزارة التربية أطلقت نهاية شهر جويلية بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. دونك البوابة المتاحة عبر الرابط اللي تلقاوه vscolaire.education.tn للأولياء توفر جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي، من خلاله ينجم الولي يتابع مختلف المعطيات المدرسية وكيف يطلع على مسجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى عددات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. دونك هذا بخصوص العودة المدرسية وعودة صغيراتنا. سينو خلينا نمشيو شوية ونحكيو على حالة الوقود وتزود بالوقود. دونك تأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، قال انه التزود بالوقود باش يرجع الى النسق الطبيعي نتاعو بداية من اليوم السبت، وقال راي كميات كبيرة من المحروقات باش يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود ابارتير من البارح،
3: وقال إنه من شأنه هذايا يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. زاد كيف كيف قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه المحرقات قال راهي متوفرة، وقال ما فماش حتى إشكالية على مستوى المخزونات، وقال إنه شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كمية أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. قال إنه عمليات التزويد باش تتواصل بصفة مكثفة، وباش تتولى الشاحنات نقل كميات من البنزين والغازويل من مستودعات الشركة في رادس والصخيرة إلى مختلف محطات الوقود. وقال إنه راهو الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود بعد ما صار تداول خبر إضراب أعوان نقل المحروقات أدى إلى نفاذ سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات وانفى وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. دونك الشركة واصلت خلال الأشهر الماضية تأمين حاجية السوق دون تسجيل ندرة وانقطاع في المخزون، وأشار إلى أنه العقود المبرمة مع المزودين العالميين قائمة، وأنه كيكيز إذا نحكيه على العمليات متواصلة وفق النسق المعتاد. دونك فيما يتعلق بالإضراب اللي نفذوا سائقو شاحنات نقل المحروقات نهار الخميس 20 أوت الجري، قال إنه التحرك كان عفوي وفجئي وما صارش الإعلان عليه مسبقا، وأكد أنه العمل جاري حاليا لمعالجة مختلف الإشكاليات اللي أثارها السائقون بشكل تدريجي بهدف التوصل إلى حلول جذرية من شأنها الحد من تكرار التحركات هذه مستقبلا. زاد اعتبر أنه استقرار أسعار المحروقات وعدم تسجيل نقص في التزويد خلال الموسم الصيفي يمثل مكسب لتونس، وأشار إلى أنه البلاد حافظت على استمرارية التزود رغم ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف، وكيف كيف زاد التوافد الزوار وظلت المحروقات متوفرة بمختلف الجهات وفق تصريح في تم نشره في وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول اللي صار الاضطراب الصغير اللي صار على مستوى المحروقات. قال إنه راهي موجودة وهي نزالت متواصلة، فقط ممكن النقطة هذه اللي لازم يصير تعديلها انه ابارتير من اليوم باش يرجع معناها الوقود متوفر في الكيوسك الكل بصفة عادية من غير حتى اضطراب، من غير حتى لهفة، من غير ما نخرج زاد الاخبار اللي تكون ماهيش صحيحة بالنسبة للاضراب المقرر او من المزمع معناها القيام به باش يصير 23 و24، والطرف النقابي حط معناها حل الباب معناها مفتوح قدام التفاوض، وقال في حال انه احنا تفاوضنا مع الطرف الوزاري ولقينا معناها حلول وقتها باش نضطروا بطبيعة الحال انه احنا نلغيو الاضراب المزمع تنفيذه من معناها التوا حتىش 23-24 سبتمبر نحكيه يكون اقل من شهر ولا اكثر، فبالتالي مازال معناها البريود طويله باش نحكيه على اضراب باش يصير، باش نحكيه زاده كيف على صفوف كبيره باش تصير قدام الكياسك، وهنا نحكيه على شلل كبير يصير في الكياسات وفي الطرقات. لازم الناس اليوم قاعده تعمل في شلل كبير وقت اللي يجي معناها كاميون باش يوصل الستيك نتاع الماء، ونشوفوا كالشلل اللي يصير على مستوى الطرقات مانيش ناقصين الحقيقة شلل آخر يصير على مستوى محطات الوقود. دونك فوالا هذه هي ربما أبرز الأخبار والعناوين، ونعطيكم ديما آخر الأخبار. قدوا معنا لحظة بلحظة في برنامجكم ماتينال سبت ماتينال الويكاند الجو البنزرتي، تسمعوا على موشية إذاعتكم أكسجين بالصوت العالي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: العشرة 55 دقيقة، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات، لكل حد معاد موجته على موجتنا. ان شاء الله ما تنسوش غدوة حملة التبرع بالدم بمعتمدية منزل جميل، دونك ان شاء الله كونوا في موعد غدوة، كونوا موجودين، كونوا حاضرين غديك، والحقيقة باش تأديوا فعل انساني نبيل ونبيل برشا وقت اللي تقوموا بمعناها جمع التبرعات وتساهموا بتبرع بدمكم اللي من خلاله هو تنجموا تنقذوا الاف والاف من الارواح. دونك ان شاء الله غدوة في معتمدية منزل جميل، تحديدا بالمكتبة القرآنية بجامع الهداية منزل جميل، دونك حملة تبرع بالدم من تنظيم التنسيقية الجهوية بولاية بنزرت مع المركز الوطني لنقل الدم بتونس. حملة التبرع ان شاء الله بشكون غدوة 30 أوت 2026 بالمكتبة القرآنية بجامع الهداية منزل جميل. الدعوة مفتوحة للناس الكل، للجميع، كونوا موجودين، كونوا حاضرين وعرضوا مجهودات الهلال الأحمر زي كيف كيف الناس الكل والوليدات الكل اللي يكونوا حاضرين غدوة موجودين من أجل أنه إحنا يكون عنا اليوم تبرع بالدم وبش ننقضوا أرواح برشا ناس مستحقة قطرة من الدم. وعاود نقول التبرع بالدم هو أنبل وأجمل تبرع. العشرة 56 دقيقة كنكون وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. مرسي ملايك في استقبال مكالماتكم الهاتفية، مالي بيدي في الأخراج والأخراج الرقمي. أجمل تحيات عوض فلوني، اتقابلوا غدوة ماتينا لحد ماتينا الويكاند.
0: نحن معكم أعوان من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدموا محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمر، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك مترس. جامي ننسى القضية، خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبوناتي.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: في إسباس ديكور أنيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمال

مرهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة $37.900، الكرومة $32.900، الفكرة $35.900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على $28.900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ما لكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
6: الراديو أكسجين فريم،
7: صوتك بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
1: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: راديو أكسجين فان، صوتك الصوت العالي.
4: وماله لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحب.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخذ،

0: فيه لا مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
1: إكرون سولير ب 19900
0: أي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57039000 وتبع الباج أنستغرام انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
2: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة مستقبل مضمون ما نفش تستنى إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كنت تقرأ بصر وتفهم المعاني.

0: اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
7: بداية من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: الإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
2: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. تحية للناس الكل وين ما كانوا. بيان سور الأجواء سخونة برشا، طقس سخون برشا، دونك إن شاء الله يا ربي يبرد علينا وإن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله الصيف يكون خفيف. بقيت الصيف خلينا نقوله تكون خفيفة شوية علينا على خاطر صيف السنة فريمون ستاج قوي برشا علينا، ربي معنا. خاصة الصغيرات برشا، الكبار في العمر هيكوما اللي يتقلقوا، الناس اللي قاعد يقص عليهم برشا الضوء والماء. احنا الجمعة اللي فاتت حكينا فيه الموضوع، الحقيقة معناش برشا كلام مش نحكيه في الموضوع هذي. الناس الكل قاعدين نعيشوا في نفس الأوضاع في نفس الظروف، ان شاء الله بيس وباللطف للناس الكل. كيف كيف الحاجات المقطوعة، كيف ما الماء، كيف ما الليسانس، الحاجات هذية اللي ولينا يوميا نحكيه عليها، الحاجات العادية البسيطة اللي نرمال ما متوفرة عادي جدا ولينا نعتبرها بذخ. معناتها اللي عنده اليوم ستيكا ماء معناتها يعتبر من الأثرياء في تونس. إن شاء الله الحكايات هذه كل ما عادش نحكيوها، إن شاء الله أخرها 2026 صيف 2026 20. ان شاء الله الاوضاع تتحسن، ان شاء الله باش نقول لكم متفائله ولا باش نتفائل ولا نحب نتفائل ما نعرفش. حالي كيف حالكم، حالنا كيف حالكم، الناس الكل قاعدين نعيشوا في نفس الشيء، الناس الكل قاعدين نحاربوا باش ننجموا نتعديوا الظروف هذيا باقل الاضرار، بنفسيه مخير، بوضعيه مخير. مواطنينا بالخارج اللي جاوا بحذينا صيف السنة واللي جايين باش يعديوا العطلة وتقلقوا برشا من القصان متاع الضوء، قصان المال، الحاجات المقطوعة. معناتها ان شاء الله العام جاي كيف ترجعوا يكونوا الأوضاع خير، وان شاء الله اللي جاي خير. مش نقفلها بان شاء الله اللي جاي خير، مش نطول برشا في الموضوع، انا من غير ما نقول وانتم ما يخفيكم. ان شاء الله الناس كل تكونوا بخير. احنا باش نبداو مع بعضنا برنامج ميزاجور على موجات اذاعه اوكسجين اف ام. بيان سور الموسيقى اللي بنينا تستنى فيكم برشا جديد نحكي فيه في الساحه الثقافيه. نرجع لكم بعد شويه على موجات الاذاعه الاولى في اقليم الشمال والاولى في قلوب مستمعيها اذاعه اوكسجين اف ام.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي.

مرحبا بكم الناس الكل من جديد. السبت 29 أوت 2026. اليوم جوليا الهذلي بنت زميلنا خالد الهذلي طفي شمعتها الثالثة مع ولديها مع العزيز عليها مع الناس اللي حبوها واستقبلوها في الحياة هذية. توا ثلاثة سنين الكلهم حب ومحبة. جوليا النوارة اللي فرحت واللي زهيت عائلة الهذلي وعائلة الذويدي. أمها غفران الذويدي وابوها خالد الهذلي يقولوا لها رانا نحبوك برشا راك عزيزه وغاليه. وان شاء الله هي جوليا كل سنوات الحب والفرح والنجاح يكونوا في مسيرتك. جويز انيفرسير يا جوليا.

0: جويز انيفرساري يا جوليا ان شاء الله يا ربي الايامات الكل هيتعدي واعسل الدنيا. كيفك يا جوليا؟ اعسل وان شاء الله اياماتكم كلها فرح ونجاح وسعاده. احنا نرجعكم بعد شويه على موجه راديو اوكسجين اف ام. غيستي برانشي ما تبدلوش الموجه.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: ألو
4: ألو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
4: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
4: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجانب

0: لأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
3: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
4: ميزاجور مش اسم برنامج فقط إنما هو طريقة عيش كاملة الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا على حياتنا وحتى على نظرتنا للأشياء معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn

مساء النور من جديد، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا. ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.in. إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم انخفاض تفيف في درجات الحرارة هو الأكيد والمؤكد. كان سخانة اللي عشناها هذا الأسبوع ما هيش باش تتعاود، ملاش باش نعيشوا الجمعة الجاية على وقع هذا الأسبوع، لأنه الأسبوع كان صعيب برشا من حيث درجات الحرارة وحالة الطقس. العبيد الكل تقلقت من السخانة، إن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية يكون الفرج. سينو إن شاء الله عودة للدراسة بعد أقل من بعد جمعتين، خلينا نقول. فما اللي باش يرجعوا في بداية شهر سبتمبر، التحذيرات بدأت، الناس بدأوا يحذروا في العودة المدرسية. الأسوام نورمالمون نتاع المستلزمات المدرسية والمعدات المدرسية نورمالمون مرتفعة، فما مكاتب هكا وكأنها زادت شوية في الأسوام بين عمناو والوسنام. إذا بينا إلا كان الناس الكل تحترم الأسوام اللي موجودة في السوق والأسوام المعقولة، معناتها ما فهمش علاش في كل حدث ولا في كل مناسبة ولا في كل عودة مدرسية يكونوا أسوام مشطة بالشي اللي نشوفه فيه. معناتها حتى اللي عنده وزوز صغار مش في يخلط يكمل الصغار والكل. هي الأسوام غالية بطبيعتها، ما نزيدوش احنا نطلعوا معناتها في الأسوام ويولي فما حاجات غير مقبولة وغير معقولة. معناتها سينو الناس اللي قاعدة تحذر في صغيراتها للعودة المدرسية، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع، إن شاء الله الناس الكل تكون تفرهدت في المهرجانات، عملت جو في الصيف، في البحورات، البحر مازال نورمال ما يعوم، في بنزارة مازالت الأجواء هكا صيفية احتفالية، مازالوا العبيد يعوموا، مازالوا الصيفة موجودين في غار الملح، في رفراف، في راس نجلة، مازالوا العبيد جايين البنزارة، العطلة نورمال ما مازالت متواصلة. العبيد إن شاء الله اللي باش يجيو من خارج بنزرت تعجبهم بنزرت، تعجبهم مناطقها الجميله. اما احنا ديما نسعاو باش نبدلوا ليزاكس والمعتاد في السياحه في بنزرت. معناتها هي سياحه، الا كان النجم نقولوا سياحه. معناتها العبيد جينيرالمون اللي يجيو البنزرت عندهم رفراف، غار الملح، وبنزرت المدينة كيما كورنيش والفيو بوغ. دونك احنا في بنزرت راهو فما بلايص مزيانين، فما سيدي مشرق، فما راس نجلة، فما اعلى نقطة في الشمال في بنزرت في راس نجلة، مناطق جميلة، بحر الفنار، بحر كاب حمام، فما كاب نيغرو، فما سيدي مشرق، فما في بنزرت برشا برشا بلايص كيما عين داموس، كيما بلايس فيرش في بنزرت ما يعرفوهمش العبيد وما اكتشفوهمش، ولو انه اولاد بنزرت واولاد الجهة قاعدين يحاولوا يروجوا. فما صور جميلة جدا قاعدة تخرج على بنزرت اللي نخافوا منه احنا، كونه البلاصة كي تتعرف يصير لها كيما ويد الزيتون. معناتها هيك اللي نخافوا منه ويد الزيتون في الشتاء. قبل كنت نتمنى بلاصة كيما ويد الزيتون، وزملائي القدم انا كنت نحكي عليهم قبيل ونستحضر فيهم كيما فراس وكيما قدور كانوا معنا في الإخراج وكل، نوجه لهم تحية، كانوا شاهدين قديش كنت نحكي عليهم البلايس هذوما. نتفكر كان عندي إيميسيون بالأحد وكنت في 2020 نحكي برشا برشا برشا على ويد الزيتون، ونحكي برشا على الطبيعة، ونحكي ياسر على الكامبينغ، وكنت مخصصة بخاتيكمان روبريك، وكان يجينا زميلنا عثمان ويحكينا على البلايس الجميلة هذية. ونحب الناس تكتشف ويد الزيتون، تكتشف الطبيعة اللي موجودة في بنزرت، الخضار اللي موجود في بنزرت، البلايس اللي مازال البشرية ما دخلت لهمش، إلا أن وقت اللي اكتشفوها مالوغوزمون صارت الكارثة. معناتها شفنا ويد الزيتون مغطية بالأوساخ، شلالات ويد الزيتون شفناها كلها بلاستيك، كلها ساشيات متاع كاسكروتات، وكأنه الناس اللي جاو سبيسيال ما باش يلوثوها، ما جاوش باش يخليوها نظيفة ويتفرهدوا فيها ويصوروها ويرجعوا لها في العام اللي من بعد ويلقاوها زادة كيف مزيانة وجميلة. لي البشرية ساعات كيف تدخل البلاصة يندموك كونو تمنيت في نهار كونو يجيوها ويكتشفوها. العبيد اللي تسكن غاديكا
كانوا بخاتيكما مورد رزقهم الوحيد هو البلاصة هذيك، كانوا يتمنوا كونوا البلاصة هذيك تولي معروفة ويجيوها من بعيد ويوليوا يسترزقوا من أبسط الأشياء حتى كي يعملوا الكريتة هذيك ويهزوا العبيد ويعديوهم كالواد هذيك ويبيعوا شوية قطانية ويبيعوا شوية خبز طابونة شوية ملاوي شوية حاجات عربي كالماكلة اللي يعملوها غديك سور بلاس، شوية دولاب دار فرحوا الاهالي، الا انه فجأة صارت الكارثة والبلاصة هذيك ولات حتى كي تتصور لا تسر الناظرين. علاش؟ على خطر البشرية بدعت بها بالاوساخ بالفضلات. اللي خايفة منه توا كونه نحكي في الموضوع هذي كونه نشوف من بعد بحوراتنا اللي نحكي لكم عليهم كيما كاب حمام، كيما برمة القطران، كيما رسنجلة فيها برشا بحورات، نخاف كونه نحكي عليهم الحقيقة ومن بعد نندم ومن بعد نقول يا فرح ياريتك ما حكيت. على كل حال، الناس اللي بيش يجيونا البنزار، الناس اللي بيش يمشيوا لقليبيا، الناس اللي بيش يمشيوا الحمامات، الناس اللي بيش يمشيوا السوسة، الناس اللي بيش يمشيوا للجربة، للبلايس المزينة، حتى اللي بيش يحوسوا في ولاياتهم، ماذا بينا خليوا ولاياتكم نظيفة، خليوا البلايس اللي تمشيوا لها زادة زوار نظيفة، خليوا بلادكم نظيفة، خلينا نظاف، خلينا محلينا. أنا شفت حملات محليها على الفيسبوك، صنع محتوى، ناس عاديين يبرتجي وقاعدين على نظافة، على نظافة الشطوط، على أنت تتمنى كون نهار آخر تخزر لبلادك مسخة، أنت تحب تشوف بلادك فما بلايس راهم تدخل لهمش البلدية وما يدخل لهمش تراكتور البلدية وما فيهم حتى حد باش يمشي لهم ينظف. علاش انت كي باش تمشي لهم باش تحوس وتتفرهد تخلي؟ انا عندي تصاور في تليفوني وباش نبارطاجيهم ان شاء الله معاكم على صفحه رسميه لاذاعه اكسجين افام، وباش تشوفوا الكارثه اللي صارت في برمة القطران، البلاصه اللي كان نجيو نحكيو عليها 10 سنين التالي ما يعرفها حتى حد كان اهالي المنطقه، وكانت لبس عليها وكانت نظيفه وكانت شبابه برشا. برا وشوفوها تويكا كيفاش ولات، وشوفوا الاوساخ اللي موجوده غديكا، والشيء تعدى للغابه، معناتها كيف تهب ريح قويه كدبابز الفارغه وكل شيء وساشيات يتعدى للغابه ويوحل في الجر. دونك مع السنوات القليله القادمة ما نتخيل اللي فما كارثة طبيعية بيئية باش تصير في المناطق هذوما، الناس الكل ولات بكرهبها، الناس الكل اللي باش يدخلوا البلايص هذوما اللي لاكسي ليهم صعيب يدخلوا بكرهبهم. دونك ماكش باش تقعد تفرع انت في لي ساشي بوبيل، تنجم تعبي في كرهبتك ومن بعد اول حاوية تعرضك تلوح فيها الاوساخ نتاعك، هكيك تحمي الطبيعة، هكيك ضميرك يكون مرتاح، هكيك ما تجيبش دعاء الشر لروحك، وهكيك اولادك اللي طالعين معاك في الكرهبة بيشوفوك انت مثال جيد وتكون مثال باهي لوليداتك. دونك هذا قوس حليناه، وشان شنو قعدوا نحلوه ديما حتى في الشتيره، ومعناتها نشوف ديما في الكياس شكون يبدا يسوق ويلوح فيك الكوبلي نتاع القهوه ولا كوبلي جو ولا سيترونات اللي يشرب فيه، دبوس الماء كي تفرغ يلوحها، يرضاها في الشارع ما يرضاهاش في كرهبته، ما يرضاش يقف في دقيقه اقل من دقيقه يلوح في الحاويه المخصصه. وساعات تشوف حاويات موجوده وعبيد تلوح بجنب الحاويه، ما نعرفش علاش استهتار هذيك، ما نعرفش علاش الاهمال هذيك. ان شاء الله يكون القانون معناها صارم في مثل هذه الوضعيات، وان شاء الله العبيد من غير حتى قانون تكون ناس واعيه، وكل واحد ان شاء الله يسمع فيها يمشي بيها النصيحه هذه، على خاطر راهو لينا احنا وللاجيال القادمه لاولادنا اللي باش يعيشوا في بيئه سليمه كيف ما احنا خلطنا عليها مزيانه نخليوها للاجيال القادمه مزيانه زادا. ربي خلق وصور حاجات الشبابه برشا، ما نجيوش احنا البشر، احنا ديما رانا مفسدين، معناتها ما نجيوش احنا نفسدوا. نقوصوا حالنا، نرجعكم بعد شويه على موجات اذاعه اكسجين افام، غيستي برونشي ما تبدلوش الموجه.

0: تيراني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: العوده المدرسيه قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركه مارشميلو هبطت بالوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلاش فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك.
2: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
7: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
7: بداية من أوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها، وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من 4 to 6 متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مرحبا بكم من جديد على موجة راديو أكسجين FM. نحكي شوية فن وثقافة في سبتمبر، في شهر سبتمبر باش يكون فما عديد السهرات على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نبدأ بحفل هيفا وهبي اللي رجع لتونس نهار الخميس 3 سبتمبر 2026 في حفل على ركح المسرح الأثري بقرطاج بعد غياب على الجمهور التونسي لسنوات. الحفل يجي من نشاطها الفني المكثف خلال صيفة 2026، سورتو بعد جديد مع مروان ساليفان اللي كسر الدنيا، ديو اللي كسر الدنيا في زوز غنيات في صيف 2026، والتورني متاحة كانت ناجحة ذو لسنوات من الغناء ومعهم 2026 اللي عملت فيه البوز بإطلالة جديدة شبابية وكأن أنها صغرت أكثر في العمر، وكأنه السنوات قاعدة تعطي في مفعول عكسي مع هيفا. العبيد ماشية وتكبر وهيفا ماشية وتصغار، ماشية ويكون عندها طاقة شبابية أكثر فأكثر. احنا ماشيين ونكبروا وهيفا الوحيدة في العالم اللي ماشية وتصغار، سورتو بعد الديو وبعد الإطلالة الجديدة شفناها ضعفت أكثر، شفنا تحولات جديدة وغريبة. إن شاء الله ربي يرشنا باللي بل هيفا. نسيب العالم الكل يتمنى وكانوا يصغروا شوية كيما هيفا. هيفا تستعد زيدا الجولة غنائية بعنوان The Tour 2026-2027 تشمل 14 حفلة في 10 دول، ومن آخر أعمالها نوغا اللي روجت لها مؤخرا وتصدرت أخبارها الفنية خلال الأيام الأخيرة. دونك كيف ما قلنا لكم، كيف ما يلقبوها معجبيها ديفا، هيفا وهبي تستعد للقاء جمهورها التونسي من جديد يوم الخميس 3 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كيف ما قلت لكم هيفا قاعدة تعيش في نشاط فني كبير بين الحفلات والجولة العالمية الجديدة اللي قاعدة تروج لها في عام 2026-2027. دونك بخلاف هيفا، آدم اللي عمل الكومبلي وسولد أوت في بنزرت باش يكون حاضر نهار 4 سبتمبر 2026 كيف على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كيف باش يكون فما برشا مهرجانات توفى في شهر سبتمبر. الساحة الفنية والثقافية مازالت في تونس هكا متحيرة خلينا نقولوا نوعا ما. سينو في بنزرت الأيام الثقافية بتمرة تأجلت في سجنين تأجيل الحقيقة في محل، وانا شفت بسبب الحرائق الأخيرة اللي صارت في سجنين ما نجموش نجيو لبلاصة منكوبة بالحرائق، لبلاصة ناس تضرت منها، وأبار الناس اللي تضرت الثروة البيئية تضرت برشا برشا برشا في سجنين. ونجيو نحكيو على احتفالات، لازمنا نتعلموا نوسيون كونو نأجلوا حاجة بسبب حاجة كبيرة وأثرت برشا في العبيد في سجنين، وكانت أيامات صعيبة برشا برشا برشا كيف ما اللي صار الجمعة اللي فاتت في بنزرت الجنوبية، كيف ما اللي صار في غار الملح، كيف ما اللي صار في سجنين، في ماتر، في برشا بلايس، في عين دراهم. من واجب السلطات كونه تأجل مثل هذه المهرجانات إلى أجل آخر، إلى حين العبيد شوية تبرد على كل شيء اللي صار، على كل خسائر اللي صارت، ثروة حيوانية كبيرة برشا تضرت. ما أنت أنا نعتبرها الثروة الحيوانية هذيك مهمة جدا جدا جدا، على خاطر هذيك راهي أرواح، هذيك نفس، وأبار هذا الكل هذيك فما هكا دورة حيوانية، فما دورة في الغابات وفي الطبيعة يفهموها أكيد. منحبش نحكي في حاجات ما نفهمهاش، يفهموها أكيد جماعة الغابات، يفهموها جماعة الفلاحة، يفهموها الناس المتخصصة. الأشجار هذيك اللي تحرقت الله أعلم وقتاش بترجع تنبت، الله أعلم مش تعوض وإلا ليه، وقديش حبلها من عام باش ترجع كيف ما كانت. ما انت حكينا فيه الموضوع وباش نعاودو نحكيو فيه برشا مرات، ان شاء الله اللي صار السنه ما يعاودش يصير العام الجاي، ولو انه الحكايه قاعده تتفاقم من عام الى اخر، قاعدين نشوفوا في برشا تغيرات وكانه شيء قاعد يزيد مش قاعد ينقص، والظاهره هذيه لازمنا نلوجوا فيها شنو سببها وعلاش وكيفاش قاعده تصير، وان شاء الله ما تعاودش تصير. سينو هني قلت لكم اللي الساحه الفنيه والثقافيه مازال فيها ما تنشو في تونس، مواطنينا بالخارج اللي رات الصيف وينحب يعمل بروجرام في سبتمبر ينجم، راهو بوراتنا في تونس يعوموا في سبتمبر وفي اكتوبر حتى ديبي نوفمبر، يقعدوا هكا البحورات ديفين ويقعدوا يعوموا. شطوطنا زيد كان خليوهم يقعدوا مزيانين يقعدوا مزيانين، كيف كيف الاحتفالات والمهرجانات عنا في سبتمبر، برشا برشا حفلات مزيانين اللي نجموا نحضروا لهم ونجموا نواكبوهم ان شاء الله بقدرة ربي. احنا نجوكم بعد شوية على موجة راديو اكسيجين اف ام، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح، انا مش عم جرب.

0: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع ديني موجة على 90 على 104.5 ولا www.radiooxygene.ti. نحن وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، إن شاء الله نتقابلوا جمعة جاية في نفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا نسرين وعبير في الإخراج والإخراج الرقمي، فكرني في الاسم الآخر نسرين وإلياس، وإلياس كان حاضر معنا زيدا في الإخراج، الشيخ فتحي البي في التنسيق، وألفة الجندوبي في رئاسة التحرير. أجمل تحياتنا لكم من وراء ميكرو إذاعة أكسجين فم. في نهاية البرنامج بعد الأسبوع الصعيب اللي تعدى علينا مسخانة، نقول لكم إن شاء الله ربي يعوضنا برشا فرحة وربي يعوضنا برشا راحة، وإن شاء الله يا ربي الانقطاعات متاع الماء ومتاع الكهرباء ومتاع المواد الأساسية هذيك الكل أتوا تتعدى، وإن شاء الله يا ربي خلينا جرعة متاع أمل في نهاية البرنامج. هذيك الكل تيتعدى وكل شيء تيتعدى، وعدينا أزمات احنا في تونس ما أقوى وما أعظم من هكية أنسختم مور في الشتاء، ما فماش غاز، ما فماش سكر، ما فماش قهوة، ما فماش فارينة، ما فماش زيت، ما فماش إسانس، ما فماش كذا، عشناهم احنا الحاجات هذوما وتعدي واحنا مازلنا عايشين والحمد لله. جرعة أمل لعل في السنوات القليلة القادمة تتبدل الحاجات، تتبدل الأمور، بلادنا راهي باهية، مش هي الخايبة دو توت فاسون، بلادنا باهية، بلادنا مزيانة، بلادنا قراتنا، بلادنا عايشين فيها، بلادنا فيها حبابنا واصحابنا، باللي يصير بلادنا نحبوها، باللي يصير تونس باهية وتونس غالية وعزيزة، واللي قاعد يصير الكل مش من تونس. ان شاء الله يا ربي اللي جاي خير، ان شاء الله يا ربي الاوضاع باش تتحسن، ان شاء الله يا ربي وليداتنا باش يرجعوا يقراوا في احسن الظروف. اللي نتمناه واللي الظروف المناخية على الناس الكل تبقى، الحاجات الأخرى هي اللي خارجة عن نطاق. إن شاء الله يا ربي برشا فرحة، إن شاء الله يا ربي برشا نجاح، إن شاء الله برشا تغيرات، إن شاء الله 2027 يجيب معاه برشا أمل وبرشا تفاؤل. احنا متفائلين احنا باللي صار، مزلنا نحبوا بلادنا، نحبوا خدمنا، نحبوا كل يوم الصباح نمشي ونخدموا فرحانين، نمشي ونخدموا متفائلين فائلين باللي برشا ناس تعطلت في خدمها، تمست في خدمها، تمسينا في ارزاقنا، ولينا ماشيين الصباح مانيش عارفين شنو باش نعملوا انفير لي كليون تاعنا، اش باش نقولوا لهم، كيفاش باش نتصرفوا في قصاصات الضوء، كيفاش باش بعد هذي الكل. مازلنا نخلصوا في الفينانس، مازلنا نخلصوا في الماء، مازلنا نخلصوا في الضوء، مازلنا متفائلين، مازلنا نخزروا لبلادنا خير والمستقبلنا خير في بلادنا. ان شاء الله يا ربي التفاؤل متاعنا والامل متاعنا ما يمشيش خسارة، وان شاء الله اياماتكم الكلها فرحة. ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبح على خير، في لمين وباي باي. اجمل تحيات فرحة السعيدين، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد وفي نفس التوفيق وفي نفس التوقيت، ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش يرجعوا يقراوا في بدايه هذا الاسبوع خاصه الماترنيل. سينو ان شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت اما مش في نفس الاحوال. اجمل تحياتنا لكم. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للاشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية، رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي

0: ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهي بيكم. ملفيش تستنى مع اثاث البرهومي، حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسوليد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. الف لاين 28 820 280.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
2: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير.ان باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: أورانج بوستي لغونتخي بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لغونتخي بالفروات. عندك أورانج،
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا،
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تيراني ما يسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375

0: كوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 47 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغاوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00. الو
3: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
4: شكون معايا؟
3: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
4: اما مين نبدا؟
3: بدايه من اوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يا أمي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
3: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
4: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقل.

0: الانتداب حياتين وحياتات ذوي خبرة،
1: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: أكسجين تنفس الأف أم تنفس الأف أم
3: صلي زمن ما خجلتش من وحدك.

0: próxima da dose.
1: Liga la Farsil. Tia solo.
2: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
7: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا،
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: اما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
9: إكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
9: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
11: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
0: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزانيس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إنرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة

0: النقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: الراديو أكسجين فريم، صوتك بالصوت العالي. الزمن الجميل.

الجمال الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن.